تبلغنا سنيابي يندير واي يونغ جيرارد أندرسون سيسين أونغا يونغ مايكل كونجور يرواي بدي إبتد يو ماجستري أن وندا تهني بوب تمجي بي يرواي يونغ إكوهن هيسليب يرواي بدي إبتد يو أميز